ويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك

0: هذه قلعة قايتباي، إحدى أهم آثار الإسكندرية.
1: ما معنى كلمة قايتباي؟
0: إنها اسم السلطان الذي بنى القلعة، السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي.
2: مكان بديع.
0: كان في الأصل الموقع القديم لفنار الإسكندرية، ثم حدث زلزال عنيف في عام 702 هجرياً في عهد السلطان محمد بن قلاوون، وتهدم الفنار.
3: ثم جاء السلطان قايتباي ليبني قلعته في نفس المكان.
0: تماماً. أين الأسماك التي وعدتنا بها يا لؤلؤ؟
2: يبدو أنها أكذوبة من أكاذيبه.

0: ما رأيكم في وجبة الأسماك؟
1: لا بأس بها.
2: لا بأس؟ لقد كنت تأكل كالوحوش المفترس. أنا لا أدري أين يذهب كل هذا الطعام.
3: كف عن الشجار. والآن يا لؤلؤ اشرح لنا هذا الأثر باعتبارك من أهل الإسكندرية.
2: بكل سرور. هذه مسلة ترجع إلى عصور قدماء المصريين.
3: ما هذا التخريف؟
2: هل أخطأت في شيء؟
3: ألا تعرف عمود السواري؟
1: وتقول إنك تحفظ كل شبر في المدينة.
4: كم هو شاهق؟
3: طوله 27 مترا ويعد أعلى نصب تذكاري في العالم.
4: وما فائدته؟
3: إنه مجرد رمز. بني تخليدا للإمبراطور دقلاديانوس في القرن الثالث الميلادي.
1: انظروا إلى المقابر المحيطة به.
3: نعم، رغم اختلاف الأبنية فهي كلها تشير إلى الموت، ولم يبقى من أصحاب تلك القبور إلا الأعمال الصالحة.

0: أرني ما معك من المحار.
1: ماذا؟ ألم تشبع بعد كل ما أكلته؟
0: هذا مجرد محار للتسلية.
2: هيا هيا استعدوا لشحن البضائع فوق السفينة. بينما أصلي ركعتين لله في مسجد المرسي أبي العباس.
3: سأتي معك يا صاحب البحر.
2: حسنا يا بني تعال.
4: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
3: حرما يا صاحب البحر.
5: جمعا إن شاء الله.
3: هل لي أن أسأل ماذا يفعل هؤلاء الصبية؟
5: إنهم يدرسون القرآن الكريم والأحاديث ويتفقهون في الدين.
3: أريد أن أتفقه مثلهم.
5: تعني أن تنضم إلى درسهم؟
3: بل أعني أن تكمل لي قصة ذي القرنين فأستفيد منها كأني في حلقة علم.
5: لا مانع. أين توقفنا بالأمس؟
3: عندما ذهب ذو القرنين إلى مغرب الشمس ووجد قوما فعدل بينهم.
5: نعم، أنهى ذو القرنين مهمته وقرر الرحيل، فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة.

0: سيدي، لقد استبد بنا التعب.
1: يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك، مرهم بالتوقف.
2: سيدي القائد، إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا.
1: إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب، وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج للنصح أو المساندة.
2: ولماذا نختار الأماكن الوعرة؟
1: سكان القصور والحدائق ليسوا في حاجة إلينا، بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض. أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها.
0: ليس بعد هذه الجبال يا سيدي إلا الغابات والأحراش، وهي موطن الوحوش وحدها.
1: غير صحيح، هناك أقوام يعيشون في تلك الأحراش حياة بدائية، وعلينا أن نخدمهم ونعينهم ما أمكننا.
3: صلوا من أجل طرد الأرواح الشريرة القادمة مع ذي القرنين.
4: توقف أيها الساحر، إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه، وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته.
3: يجب أن ندافع عن آلهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد.
4: ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل.
3: ستعيننا أرواح الآلهة؟
4: لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها.
3: ماذا تقول يا حكيم القرية؟
4: احقن دماء أهل قريتي، وأحذركم من غضب ذي القرنين.
3: أتدعون للاستسلام بدلا من أن تشعل حماس المقاتلين؟
4: أنا أفعل ما يقتضيه العقل والحكمة. سنستقبل ذا القرنين بما يليق بملك عظيم ونستمع له، فإذا دلنا على الخير اتبعناه.
3: يا للعار يا للعار، سوف أغادر هذه القرية.
4: خذ معك تمائمك وتعاويذك ولا تعد مرة أخرى، وسنواجه نحن مصيرنا.
1: ماذا يفعل هؤلاء؟
4: إنهم يؤدون رقصة التحية

0: عندي سؤال يا سيدي القائد.
1: تفضل.
0: كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها، وعلاج الناس، وبناء البيوت وزراعة الأرض؟
1: هذا من فضل الله وحده، لقد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة.
0: هل لازلت مصمما على الرحيل؟
1: لقد أديت مهمتي هنا.
0: إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمرا.
1: ماذا؟
0: هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك.
1: أتجه إليهم بإذن الله،
0: ولكن يجب أن أحذرك، فالرحلة إلى الجنوب خطيرة. هناك وحوش ضارية وحشرات سامة وحرارة الشمس لا يمكن احتمالها.
1: هذا ما يدفعني أكثر للذهاب إليهم.
2: الحرارة لا تحتمل.
1: غدا تعتاد الجو الحار.
2: هل سنبقى هنا إلى الغد؟
1: بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا.
3: أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا.
2: لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة.
1: لا تتعجلوا، قد يكونون خائفين من وجودنا.
2: وأين اختبأوا؟ لا توجد خيمة أو بناء.
1: إنهم هناك.
3: ما أغرب تصرفاتهم؟
1: يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة.
2: وأين مساكنهم؟
1: هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل، ولم يعلمهم أحد كيفية البناء.
2: وكيف ينامون إذن؟
1: الأمر يحتاج إلى دراسة. مر الجنود بأن ينصبوا الخيام.

0: كوبانجا هونجا
1: كوبانجا نيجا هوجانا
0: هوجانا زيجا
1: ماكيناجا شوكانجا هاتينا سوبانيجا سينجا بارا.
2: ماذا يقولون؟
0: يسألون عن الخيام، أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون له مثلها.
3: يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف.
0: ستبلى بعد قليل ويعودون إلى نفس المشكلة.
3: وما الحل يا سيدي؟
0: نعلمهم أن يبنوا بيوتاً وأكواخاً تحميهم من حرارة الشمس، ونعلمهم أن يحفروا أنفاقاً في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار.
2: أمرك يا سيدي، ولكننا لا نعرف لغتهم.
0: سأحدثهم أنا. أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار.
2: في الحال يا سيدي.
0: وأنت يا عقاب، مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالة، وأن يجمعوا المادة الصمغية من جوف الأشجار.

0: يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة.
1: المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السراديب.
0: احذر وأنت تتحدث أمامهم.
1: لماذا؟
2: لأننا تعلمنا بعض الكلمات، علمنا ذو القرنين لغتكم.
3: هذا يعلمك يا بطار أن تكون حريصا في كلامك.
1: هل تعرفون لماذا بنينا هذه الحفرة؟
2: نعم بكل تأكيد، لقد علمنا أيضا قائدكم كيف نصلي لرب السماوات والأرض.
0: ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟
1: سامحني يا سيدي، جزاك الله خيرا عنا وعنهم.
0: هيا لنصعد وليبيتوا ليلتهم في الأكواخ الجديدة.

0: سيدي، الكل يحتمي من حرارة الشمس المحرقة. ما الذي دعاك للخروج؟
1: هذه الخيول الحبيسة لن تقدر على أن تسقي نفسها.
0: لقد بنيت أسقف تقي من حرارة الشمس حتى للحيوانات المفترسة.
1: لقد خلقها الله على تلك الطبيعة وفضلنا عليها بالعقل، وواجبنا أن نعمل هذا العقل لخدمة كل مخلوقات الله الضعيفة.
0: دعني أعاونك يا سيدي.
1: لست متعبا، اذهب أنت لترتاح، فأمامنا في الليل سفر طويل.
2: إننا لن ننساك يا ذا القرنين.
1: أشكرك، لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك.
2: أنا أدعو لك؟
1: من يدري أينا عند الله أكثر صلاحا؟
2: ليست الهدايا في مقامك، لكنها أفضل ما لدينا.
1: هذا الذهب لا يلزمني، ربما يسعد النساء في قبيلتكم.
2: هل ترد هديتنا المتواضعة؟
1: سأترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية.
2: كيف أجدك إذا أحببت أن أزورك؟
1: لا أدري، أنا لا أستقر في أرض كما ترى، ولكن أحب أن أراك على خير.
3: هنجا!
2: وعليكم السلام أيها القائد النبيل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا. صدق الله العظيم.
5: هل انتهت رحلات ذي القرنين؟
4: لا، بقيت رحلة هي الأهم والأكثر غرابة.
5: كيف؟ لقد سافر إلى مغرب الشمس حيث القوم الظالمون، ثم إلى مشرق الشمس حيث الحرارة الشديدة، فأين يذهب هذه المرة؟
4: هذا ما أرويه لك في عرض البحر إن شاء الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضا.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا مستمعين الكرام. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. ولد الشيخ عبد الفتاح محمود الشعشاعي في قرية الشعشاع في المنوفية في جمهورية مصر العربية في العام 1890، ووالده الشيخ محمود إبراهيم الشعشاعي، وسميت القرية باسم جده شعشاع. حفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمود الشعشاعي في 10 سنوات، فأتم حفظ القرآن الكريم في العام 1900. إن الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ترسمت شخصيته وتأثرت بوالده.

سافر إلى طنطا لطلب العلم من المسجد الأحمدي وتعلم التجويد وأصول المد بالطريقة العادية ولتفوق الشيخ وتميزه بصوت عذب، فقد نصحه المشايخ للسفر إلى القاهرة والالتحاق بالأزهر الشريف، ودرس هناك القراءات على يد الشيخ بيومي والشيخ علي سبيع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عاد الشيخ الشعشاعي إلى قريته وبين جوانحه إصرار عنيد على العودة إلى القاهرة مرة أخرى ليشق طريقه في زحام العباقرة نحو القمة. وكان في القاهرة حشد هائل من عباقرة التلاوة، وعندما بدأ الشيخ رحلته إلى القاهرة كان أكثر المتفائلين يشك أن الشيخ الشاب سينجح حتى في كسب عيشه. وكون الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي فرقة للتواشيح الدينية، وكان في بطانته الشيخ زكريا أحمد الملحن العبقري والذي ذاع صيته فيما بعد. وسرعان ما بدأ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتألق ويلمع وأصبح له عشاق كثيرون، ولكن فرقة التواشيح لم تكن ترضي طموح الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، فغامر وألقى بنفسه في البحر الذي يتصارع فيه العمالقة. وفي ذات مساء دخل ليقرأ في الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين عليه السلام مع أهم وأنبغ المقرئين أمثال الشيخ محمد رفعت والشيخ أحمد ندى والشيخ علي محمود والشيخ العيساوي. وفي تلك الليلة طار صوت الشيخ إلى العالم الإسلامي وأصبح له مكان بيننا، وأصبح له معجبين وتلاميذ منهم الشيخ محمود علي البنا والشيخ أبو العينين الشعيشع وغيرهما كثير. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العلي العظيم. ومنذ العام 1930 تفرغ الشيخ لتلاوة القرآن الكريم وترك التواشيح إلى غير رجعة، ومع ذلك لم ينس رفاقه في الدرب، فقرر تخصيص رواتب شهرية لهم حتى وفاتهم. وبعد افتتاح الإذاعة في مصر عام 1936 بدأ نجم الشيخ يتلألأ على أنه رفض التلاوة في الإذاعة في أول الأمر خشية من أن تكون التلاوة في الإذاعة من المحرمات، ولكنه تراجع عن ذلك القرار بعد فتوى الشيخ الأزهر الظواهري وقبول الشيخ رفعت لعرض الإذاعة. وكان يتقاضى راتبا سنويا قدره 500 جنيه مصري. كان للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي طريقة خاصة للأداء ومتميزة عن طرق بقية القراء، وكان الشيخ عبد الفتاح يستمع إلى أصوات الشيخ رفعت وعلي محمود حيث يصفهم بأنهم أساتذة وعمالقة، ويعتبرهم أنهم مدارس هامة في التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتى على الإنسان

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين شعيشع: جاءتني دعوة عاجلة من السفير العراقي في القاهرة لإحياء مأتم السيدة عالية، بناء على رغبة من القصر الذي أرسل إلى السفارة بطلب القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، فوافقت وبحثت عن الشيخ مصطفى إسماعيل كثيرا فلم أجده، وكان الوقت لا يسمح بالتأخير، فاتصلت بالسفير العراقي وأخبرته بصعوبة الحصول على الشيخ مصطفى إسماعيل، فقال السفير: اختر قارئا من القراء معك، فاخترت الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. وعلى الرغم من أن العلاقة كانت مقطوعة بيننا وبينهم، لكن السيد فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك سهل لنا الإجراءات وأنهينا إجراءات السفر بسرعة، ووصلنا إلى مطار بغداد وإذا بمفاجأة لم نتوقعها: استقبال رسمي لنا في المطار كاستقبال المعزلين من الرؤساء، ولكن المفاجأة أصبحت مفاجأتين. قالوا: أين الشيخ مصطفى؟ فقلت لهم إنه غير موجود في القاهرة ولم نعرف مكانه، والوقت كان ضيقا، فأحضرت معي فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وهو أستاذنا ومن مشاهير قراء مصر وشيخ القراء، وفوجئت بأن وجه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي تغير تماما وظهرت عليه علامات الغضب، لأنه كان يعتز بنفسه جدا، وقال: لو كنت قلت لي ونحن في القاهرة أنني لست مطلوبا بالاسم من القصر ما كنت وافقت أبدا، ولكنني الآن سأعود إلى القاهرة. وأصر الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي على العودة إلى مصر، وبمساعدة المسؤولين العراقيين استطعنا أن نثني الشيخ عبد الفتاح عن قراره، وخرجنا من المطار وسط جمهور محتشد لاستقبالنا لا حصر له، ونزلنا بأهم فنادق بغداد واسترحنا بعض الوقت، وتوجهنا بعد ذلك إلى القصر ذا العزاء. وكانت الليلة الأولى على مستوى الرؤساء والأمراء، والثانية على مستوى رجال الدولة وضيوف، والثالثة على المستوى الشعبي. ووفقنا في الليلة الأولى، ولكن أثر الموقف ما زال عالقا بكيان الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. فلما رجعنا إلى مقر الإقامة في الفندق، قال لي الشيخ الشعشاعي: أنا انتظرت الليلة علشان خاطرك، وباكرا سأتجه إلى القاهرة. فحاولت أن أقنعه، ولكنه كان مصرا إصرارا لم أره على أحد من قبل. فقلت له: نم يا شيخنا، وفي الصباح تسافر أو كما تحب. وقضيت الليلة في التفكير كيف أثني الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي عن قراره بالرجوع إلى مصر. ويقول: جاءتني فكرة، وذهبت في الجناح المقيم به في الفندق وقلت له: هل يرضيك أن يقال عنك أنك ذهبت إلى العراق لإحياء مأتم السيدة ورجعت لأنك لم توفق في القراءة وأنك لم تعجب العراقيين؟ فسكت لحظات ونظر إلي وربت على كتفي بحنان الأبوة وسماحة أهل القرآن الكريم، وقال لي: يا أبو العينين، كيف يصدر هذا التفكير منك رغم حداثة سنك، وأنا أكبرك سنا ولم أفكر مثل تفكيرك؟ ووافق على البقاء لاستكمال العزاء ومدة الدعوة التي كان مقررا لها 7 أيام، وقرأ في المساء قراءة وكأنه في الجنة، وكان موفقا توفيقا لا حدود له، وعاد إلى الفندق في حالة نفسية ممتازة. وفي نهاية الأسبوع حصلنا على وسام الرافدين وبعض الهدايا التذكارية، وودعنا المسؤولون في البلاط العراقي كما استقبلونا رسميا، وعدنا بسلامة الله إلى بلادنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah.

0: أم هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
1: صدق الله العلي العظيم. وبعد تلك الزيارة وهي الأولى إلى العراق أحبه العراقيون وأصبحت له شهرة واسعة وأصبح من قراء الإذاعة العراقية. وقد تكررت زيارات الشيخ للعراق مرات عدة منذ ذلك الوقت وحتى آخر عام من وفاته. ويعتبر الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي أول من تلا القرآن الكريم بمكبرات الصوت في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف ووقفة عرفات من عام 1948.

توفي الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في العام 1962 عن عمر يناهز 72 عاما، قضاها في خدمة القرآن الكريم، وكانت حياته حافلة بالعطاء، وخلف وراءه تراثا قيما من تلاوة القرآن الكريم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.
4: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
3: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الهجرة إلى المدينة.
1: كان الصحابة رضي الله عنهم يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من أذى المشركين في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويعدهم بالفرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى فيما يرى النائم أنه هاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فخرج إلى صحابته مسرورا من هذه الرؤيا وقال: لقد أريت دار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد أن يخرج فليخرج إليها. وكان ذلك بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة.
0: وهكذا بدأ المسلمون بالخروج من مكة إلى المدينة مهاجرين، والتحقوا بإخوانهم من الأنصار، فقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فبدأ المسلمون يهاجرون جماعات وفرادا، فمنهم من خرج علنا في وضح النهار غير خائف ولا هياب، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو سلمة المخزومي، ومنهم من خرج مستخفيا وهم الضعفاء الذين ليس لهم عشيرة تمنعهم من بطش قريش، كصهيب الرومي، كما رجع الكثيرون ممن هاجروا إلى الحبشة من قبل إلى مكة، ثم هاجروا منها إلى المدينة.
1: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر الإذن من الله تعالى في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. لم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة سهلة، ولم تكن قريش لتسمع بذلك ثم تطيب نفسها، بل كان المشركون يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة، ويشتدون على المهاجرين بكل الطرق الممكنة ليحولوا بينهم وبين هجرتهم. فمنهم من اضطر لترك امرأته وابنه وسافر وحده كأبي سلمة، ومنهم من اضطر للتنازل عن كل ما كسبه في حياته وكل ما جمعه من مال كما فعل صهيب، ومنهم من أخذ فأوثق بالجبال فحبس كعياش بن أبي ربيعة.
0: أما أبو سلمة لما أراد الخروج مع زوجته وابنه خرج إليه أهل زوجته وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، يعنون زوجته أم سلمة، على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته ومعها وليدها، فغضب رجال من آل سلمة فقالوا لأهل أم سلمة: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا، وتجاذبوا الغلام بينهم حتى خلعوا يده، فذهب به أهل أبيه، فانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وانطلق أهله بالطفل، وبقيت أم سلمة وحيدة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها، تخرج كل يوم إلى المكان الذي فقدت فيه ولدها وزوجها فتبكي حتى المساء، وبقيت على هذه الحالة سنة كاملة، حتى رق لها أحد أقاربها فقال لقومه: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ لقد فرقتم بينها وبين زوجها ووليدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من أهل زوجها وخرجت نحو المدينة وليس معها أحد من خلق الله. فلما وصلت إلى التنعيم وقد امتطت بعيرها، لقيها عثمان بن طلحة، فلما عرف حالها أخذ بخطام بعيرها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما وصل إلى قباء قال لها: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة.
1: أما صهيب فلما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فقال صهيب: إني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربيح صهيب، ربيح صهيب.
0: أما عياش ابن أبي ربيعة فقد هاجر إلى المدينة مع عمر بن الخطاب، فنزل بقباء، فقدم أخواه أبو جهل والحارث، فقال له: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك، فرق لحالها، ثم عاد مع إخوته إلى مكة لكي تراه. وفي الطريق تمكن منه الاثنان فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة نهارا وهو موثق، فقال لأهل مكة: هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. ثم حبساه حتى يسر الله له من يفك أسره ويعيده إلى المدينة. ثم تتابعت الهجرة بعد ذلك حتى لم يبق بمكة إلا من حبس وفتن، إلا علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، بالإضافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تآمر قريش الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له أصحاب وأنصار في المدينة حيث ليس لقريش سلطان على المدينة، تخوفوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الأمر الذي سيشكل خطرا بالغا على قريش، حيث إن موقع المدينة الاستراتيجي بالنسبة لتجارة قريش التي تمر منها وهي متجهة إلى بلاد الشام، سيشكل خطرا على تجارة قريش التي تقوم حياة أهل مكة عليها. شعر المشركون بتفاقم الخطر من حولهم، فصاروا يبحثون عن وسيلة لدفع هذا الخطر، فاجتمعوا في دار الندوة، وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيما بينهم عما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع رأيهم أخيرا على أن يؤخذ من كل قبيلة فتى شاب صاحب جلادة ونسب، فيهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربه ضربة رجل واحد، وبذلك يتفرق دمه في القبائل جميعها، ولا يمكن لعبد مناف محاربة قومهم جميعا، واجتمعوا على هذا الرأي ثم انصرفوا.

0: لما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش ضده ورغبتهم بقتله، وأن الله قد أذن له في الخروج من مكة إلى المدينة مهاجرا وملتحقا بأصحابه، وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. أعد أكابر مجرمي قريش خطتهم في الوثوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل، واجتمعوا على بابه يرصدونه وينتظرون نومه حتى يثبوا عليه.
1: رغم استعداد قريش تم الاستعداد لتنفيذ خطتهم، فقد فشلوا فشلا ذريعا. ففي هذه الساعة الحرجة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالنوم مكانه، وطلب منه أن يغطي نفسه بغطائه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم واخترق صفوف المشركين، وأخذ حفنة من التراب يذره على رؤوسهم أثناء خروجه، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلم يروه، وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم وهم لا يبصرون.
0: ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أبي بكر، وكان قد أعد راحلتين لهذا السفر، واستأجر رجلا ليدلهما على الطريق، ثم غادر من باب خلفي من منزل أبي بكر، وخرج من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر، وبقي المحاصرون ينتظرون ساعة الصفر. وقبيل حلولها جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، فرآهم بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ فقالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من شق في الباب فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يغادروا حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش فتعجبوا وخابوا، ثم سألوا عليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لا علم لي به.
2: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم.

0: إن فروع العلم كافة تثبت أن هناك نظاماً معجزاً يسود هذا الكون الذي نعيشه. فمن الذي سن هذه القوانين وأودعها كل ذرة من ذرات الوجود، بل كل ما هو موجود في هذا الكون؟
1: ومن الذي خلق كل ذلك النظام والتوافق والانسجام؟ ومن الذي صمم فأبدع وقدر فأحسن التقدير؟
0: إن النظام والقانون الكوني والإبداع الذي نشاهده حيثما اتجهت أبصارنا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو القدير والعليم والخبير وراء كل شيء، والقوي إلى أقوى وأقصى حدود القوة.
1: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. هو الله الذي خلق كل شيء، وهو بكل شيء عليم.

0: التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء.
1: اللهم صل وسلم على حبيبك محمد ابن عبد الله صلاة تنجينا بها من جميع الأسقام والآفات، وتغفر لنا بها كل الذنوب والسيئات، وتمحو بها عنا جميع الزلات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتدفعنا بها عندك أعلى الدرجات.

يعلم الله بالشكر العبادة، بأن شكر الكريم على الإحسان، ويشرح الصدر إذ تسمو الحياة به، ويسعد العبد فالرزاق مغنيه. أنت الحكيم وبالأرزاق تقسمها، لمن تشاء فلا عذرا تلاقيه.

إلهي، في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت واعفو عن سيئاتي كما ضمنت، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك، فاغفر لي ما علمت واصرفني بقدرتك على ما أحببت. يا الله، يا عظيم، يا كريم.

0: الصوم في شهر رمضان عبادة تهدف إلى تقوية الروح وتربية العقل، حيث يمنع الرغبة في الشهوة، فلا تتطلع النفس معه لمتع الحياة ولا تتجه لشهواتها.
1: فيوجد في نفس المؤمن نور يشع في جوانبه ويسير على ضوئه في حياته، ذلك هو الإيمان الذي يشع في جوانب المؤمن الصادق.

قال أبو أمامة رضي الله عنه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقلت: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من يجمع ذلك كله؟ فقلنا له: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أهلا بكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر فيها إحدى الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل.

الحلم وتأويله في التراث الشعبي والموروثات. أعزائنا المستمعين، نال الحلم وتأويلاته أهمية ملفتة للنظر في التراث الشعبي وكذلك المتوارث الشائع لدى الناس شفهيا، وهي أهمية حظي بها الحلم في الفكر الفلسفي وفي التصوف وعند أصحاب الفكر الديني كأهل الحديث وعلماء الكلام والتفسير، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تلك القطاعات تداخلت مع بعضها فتبادلت التفاعل والتأثير، وبقيت وظيفة الحلم قائمة ضمن وظائف وشبكات دينية مرتبطة بالطاقات الإنبائية والغيبية لدى الإنسان. ولقد أدت قضية الأحلام إلى إيجاد حلول فكرية لمشكلات قائمة في الواقع العملي، وإلى تغطيات وتسويفات، وإلى توفير الطمأنينة النفسية والتكيف للإنسان مع واقعه ومحيطه. ويعتبر الصوفيون أكبر من مارس تأويل الحلم عبر التاريخ، فكتابات هؤلاء كابن سيرين والنابلسي تشكل جزءاً أساسياً من التراث الشعبي المتعلق بالأحلام.

مفاهيم ومحاذير لدى عامة الناس حول الأحلام. مستمعينا الأكارم، يرى كثير من الناس أنه من المفضل للحالم أن لا يقص حلمه أمام الآخرين، فإخراج الحلم من الذات والظلام إلى الواقع والنور إنما هو عملية تساهم بحسب المعتقدات الشعبية في عملية تحقيقه. ذلك أن تسمية ما في الحلم يؤدي إلى خلقه، أي تنفيذه على أرض الواقع، كما أن الكلام عن الأرواح الشريرة يؤدي إلى خلقها أيضا، لأن الكلمة تخلق. ومن هنا فإن الشائع في المعتقدات الشعبية ألا يذكر الجني بالاسم، بل يقال عنه بسم الله الرحمن الرحيم، وللبسملة وظيفة أخرى هي طرد الجن، مثلما المرض الخبيث لا نذكره بالاسم خوفا من عدواه. وقد أبيح للحالم من أجل التنفيس عن مخاوفه والتغلب على الشرور التي يعتقدها ومن أجل استعادة توازنه، أبيح له أن يتبع طقوسا معينة لكي يروي حلمه دون وجل أو خوف. فلا بد له قبل أن يحكي منامه من تلاوة الجملة التالية: خير الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله من الشيطان الرجيم، وقانا الله شر المنامات، وإلى آخره. ومع هذا التعوذ نجد في أحيان كثيرة من يقوم ببعض الحركات، كأن يبصق إلى يساره 3 مرات، ومن الحركات ذات الدلالة ما يقوم به البعض من كسر رأس بصل قبل قيامه بقص حلمه على الآخرين.

يرى الكثير من الفقهاء والعارفين أعزائي المستمعين أن علم تعبير الرؤية هو علم شرعي، وأن له أصلاً في الشريعة، وهو مرتبط بالنبوة. وقد ورد مصداق هذا الرأي في سورة يوسف، وهم قد حددوا عدداً من الصفات والمزايا التي يتوجب على معبر الأحلام أن يتصف بها، من بينها أن تكون لديه معرفة واسعة بالقرآن الكريم وبالأحاديث الشريفة وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والأولياء وكلام العرب والأمثال واللغة والأخبار الماضية، وأن يتوفر على قدرة عقلية في التحليل والمقارنة والاستنباط والربط، وأن يتمتع كذلك بخصائص أخلاقية وتمسك بالقيم الفاضلة، فلا يفشي أسرار الناس ولا يقول إلا الصدق. وكذلك فهو يساعد الحالم على تجنب آثار الحلم السيئة، وقد يستعمل معبر الأحلام قدراته في تأويل الأحلام لخدمة قومه والاستنباء لهم. أما الحالم فإن من الواجب عليه ألا يكذب على محدثه عندما يقص حلمه، وعليه التقيد بالطقوس والشعائر المطلوبة. بالنسبة للأحلام المزعجة أعزائي المستمعين، فإن من لديه إلمام بالأحلام رصدوا نوعين منها، وقد أسموا الأول بالرابوس والقرينة، والثاني بالأحلام المنذرة بالمصائب. والرابوس مستمع الكريم هو كائن خبيث بحسب اعتقادهم، وهو شيطان أو جني يأتي فيجثم على سطر النائم ويمسك بيديه ويأخذ بالضغط عليهما ويمنعه من الحركة، وهنا يبدأ النائم بالأنين ويطلب النجدة ثم يقوم بالصراخ، إلا أن الرابوس القوي يمنع النائم من الصراخ، وهنا قد يخنق الرابوس الضحية أو يتسبب له بسكتة قلبية أو دماغية. أما إذا استطاع النائم من الصراخ المسموع فإن الرابوس يهرب. ومن حسن حظ أغلب النائمين أنهم يصرخون أو يتأوهون خلال أحلامهم المزعجة، فيأتي من يوقظهم من أقربائهم أو ذويهم. أما القرين أعزائي المستمعين فهو عدو يأتي بهيئة وحش كضبع أو أسد أو ذئب أو حية وما إلى ذلك. في علم التأويل الشعبي للحلم فإن القرينة تكون عدواً، بينما يكون الرابوس جنياً أو شيطاناً. وقد أقامت المعتقدات الوارثة صدوداً اعتبارية في وجه الأحلام المزعجة. من بين هذه الطقوس التي ما يزال البعض منها قائماً حتى الآن، أن يوضع القرآن الكريم تحت مخدة النائم أو في مكان فوق رأسه، أو أن توضع سكيناً أو مقص تحت المخدة، أو قد ترش حفنة من الملح، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن استعمال السكين والمقص يجري وفق احتفالات محددة، فلا يجوز أن يطبق المقص إلا بعد الانتهاء من التلاوة عليه والنفخ عليه أيضاً. كما يطلب من الحالم قبل النوم أن يقوم بتلاوة معينة، مثل تلاوة آية الكرسي أو الفاتحة وما إليها من قصار الصور. وهناك آية قوية الدلالة هي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم أن هناك آية أخرى هي: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وإلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقائكم في حلقة مقبلة بإذنه تعالى. لكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

بسم الله الرحمن الرحيم.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضا.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا مستمعين الكرام. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. ولد الشيخ عبد الفتاح محمود الشعشاعي في قرية الشعشاع في المنوفية في جمهورية مصر العربية في العام 1890، ووالده الشيخ محمود إبراهيم الشعشاعي، وسميت القرية باسم جده شعشاع. حفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمود الشعشاعي في 10 سنوات، فأتم حفظ القرآن الكريم في العام 1900. إن الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ترسمت شخصيته وتأثرت بوالده الشيخ

سافر إلى طنطا لطلب العلم من المسجد الأحمدي وتعلم التجويد وأصول المد بالطريقة العادية، ولتفوق الشيخ وتميزه بصوت عذب فقد نصحه المشايخ للسفر إلى القاهرة والالتحاق بالأزهر الشريف، ودرس هناك القراءات على يد الشيخ بيومي والشيخ علي صبيع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عاد الشيخ الشعشاعي إلى قريته، وبين جوانحه إصرار عنيد على العودة إلى القاهرة مرة أخرى ليشق طريقه في زحام العباقرة نحو القمة. وكان في القاهرة حشد هائل من عباقرة التلاوة، وعندما بدأ الشيخ رحلته إلى القاهرة كان أكثر المتفائلين يشك أن الشيخ الشاب سينجح حتى في كسب عيشه. وكون الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي فرقة للتواشيح الدينية، وكان في بطانته الشيخ زكريا أحمد الملحن العبقري والذي ذاع صيته فيما بعد. وسرعان ما بدأ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتألق ويلمع وأصبح له عشاق كثيرون، ولكن فرقة التواشيح لم تكن ترضي طموح الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، فغامر وألقى بنفسه في البحر الذي يتصارع فيه العمالقة. وفي ذات مساء دخل ليقرأ في الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين عليه السلام مع أهم وأنبغ المقرئين أمثال الشيخ محمد رفعت والشيخ أحمد ندى والشيخ علي محمود والشيخ العيساوي. وفي تلك الليلة طار صوت الشيخ إلى العالم الإسلامي، وأصبح له مكان بيننا، وأصبح له معجبين وتلاميذ، منهم الشيخ محمود علي البنا والشيخ أبو العينين الشعيشع وغيرهما كثير. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العلي العظيم. ومنذ العام 1930 تفرغ الشيخ لتلاوة القرآن الكريم وترك التواشيح إلى غير رجعة، ومع ذلك لم ينس رفاقه في الدرب، فقرر تخصيص رواتب شهرية لهم حتى وفاتهم. وبعد افتتاح الإذاعة في مصر عام 1936 بدأ نجم الشيخ يتلألأ على أنه رفض التلاوة في الإذاعة في أول الأمر خشية من أن تكون التلاوة في الإذاعة من المحرمات، ولكنه تراجع عن ذلك القرار بعد فتوى الشيخ الأزهر الظواهري وقبول الشيخ رفعت لعرض الإذاعة. وكان يتقاضى راتبا سنويا قدره 500 جنيه مصري. كان للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي طريقة خاصة للأداء ومتميزة عن طرق بقية القراء، وكان الشيخ عبد الفتاح يستمع إلى أصوات الشيخ رفعت وعلي محمود، حيث يصفهم بأنهم أساتذة وعمالقة، ويعتبرهم أنهم مدارس هامة في التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتى على الإنسان حين

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين الشعيشع: جاءتني دعوة عاجلة من السفير العراقي في القاهرة لإحياء مأتم السيدة عالية، بناء على رغبة من القصر الذي أرسل إلى السفارة بطلب القارئ الشيخ أبو العينين شعيشة والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، فوافقت وبحثت عن الشيخ مصطفى إسماعيل كثيرا فلم أجده، وكان الوقت لا يسمح بالتأخير، فاتصلت بالسفير العراقي وأخبرته بصعوبة الحصول على الشيخ مصطفى إسماعيل، فقال السفير: اختر قارئا من القراء معك، فاخترت الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. وعلى الرغم من أن العلاقة كانت مقطوعة بيننا وبينهم، لكن السيد فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك سهل لنا الإجراءات وأنهينا إجراءات السفر بسرعة، ووصلنا إلى مطار بغداد وإذا بمفاجأة لم نتوقعها: استقبال رسمي لنا في المطار كاستقبال المعزلين من الرؤساء، ولكن المفاجأة أصبحت مفاجأتين. قالوا: أين الشيخ مصطفى؟ وقلت لهم إنه غير موجود في القاهرة ولم نعرف مكانه، والوقت كان ضيقا، فأحضرت معي فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وهو أستاذنا ومن مشاهير قراء مصر وشيخ القراء، وفوجئت بأن وجه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي تغير تماما وظهرت عليه علامات الغضب، لأنه كان يعتز بنفسه جدا، وقال: لو كنت قلت لي ونحن في القاهرة إنني لست مطلوبا بالاسم من القصر ما كنت وافقت أبدا، ولكنني الآن سأعود إلى القاهرة. وأصر الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي على العودة إلى مصر، وبمساعدة المسؤولين العراقيين استطعنا أن نثني الشيخ عبد الفتاح عن قراره، وخرجنا من المطار وسط جمهور محتشد لاستقبالنا لا حصر له، ونزلنا بأهم فنادق بغداد واسترحنا بعض الوقت، وتوجهنا بعد ذلك إلى القصر ذا العزاء، وكانت الليلة الأولى على مستوى الرؤساء والأمراء، والثانية على مستوى رجال الدولة وضيوف، والثالثة على المستوى الشعبي، ووفقنا في الليلة الأولى، ولكن أثر الموقف ما زال عالقا بكيان الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. فلما رجعنا إلى مقر الإقامة في الفندق قال لي الشيخ الشعشاعي: أنا انتظرت الليلة علشان خاطرك، وباكرا سأتجه إلى القاهرة. فحاولت أن أقنعه ولكنه كان مصرا إصرارا لم أره على أحد من قبل، فقلت له: نم يا شيخنا، وفي الصباح تسافر أو كما تحب. وقضيت الليلة في التفكير كيف أثني الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي عن قراره بالرجوع إلى مصر. ويقول: جاءتني فكرة، وذهبت في الجناح المقيم به في الفندق وقلت له: هل يرضيك أن يقال عنك أنك ذهبت إلى العراق لإحياء مأتم السيدة ورجعت لأنك لم توفق في القراءة وأنك لم تعجب العراقيين؟ فسكت لحظات ونظر إلي وربت على كتفي بحنان الأبوة وسماحة أهل القرآن الكريم، وقال لي: يا أبو العينين، كيف يصدر هذا التفكير منك رغم حداثة سنك وأنا أكبرك سنا ولم أفكر مثل تفكيرك؟ ووافق على البقاء لاستكمال العزاء ومدة الدعوة التي كان مقررا لها 7 أيام، وقرأ في المساء قراءة وكأنه في الجنة، وكان موفقا توفيقا لا حدود له، وعاد إلى الفندق في حالة نفسية ممتازة. وفي نهاية الأسبوع حصلنا على وسام الرافدين وبعض الهدايا التذكارية، وودعنا المسؤولون في البلاط العراقي كما استقبلونا رسميا، وعدنا بسلامة الله إلى بلادنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. الله أكبر.

0: أم هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
1: صدق الله العلي العظيم. وبعد تلك الزيارة وهي الأولى إلى العراق أحبه العراقيون وأصبحت له شهرة واسعة وأصبح من قراء الإذاعة العراقية. وقد تكررت زيارات الشيخ للعراق مرات عدة منذ ذلك الوقت وحتى آخر عام من وفاته. ويعتبر الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي أول من تلا القرآن الكريم بمكبرات الصوت في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف ووقفة عرفات من عام 1948.

توفي الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في العام 1962 عن عمر يناهز 72 عاما، قضاها في خدمة القرآن الكريم، وكانت حياته حافلة بالعطاء، وخلف وراءه تراثا قيما من تلاوة القرآن الكريم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: اعطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: الى طلبتنا الاعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات وطب الطوارئ، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70،

0: مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 3 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الفيزياء الطبية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في وضع حزمة من الإجراءات لتقليل تأثيرات تغيير سعر الصرف. رئيس مجلس النواب: قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه. رئيس الجمهورية يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة العيد الوطني. برلمانيون: ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لضبط إيقاع السوق. الرصاص ينهي حياة رجل وزوجته داخل منزل جنوبي بغداد. المركز العراقي يوجه دعوة للتجار بشأن حوالات الاستيراد. الكويت تشتري نظام دفاع جوي من بريطانيا بقرابة 500 مليون دولار. وأرتيتا: نشعر بغصة من هزيمة برايتون وعلينا الحذر أمام ليدز. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الأنظمة الطبية الذكية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الأمن السيبراني، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: المستقبل FM مو بس إذاعة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الذكاء الاصطناعي، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: اعطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: الى طلبتنا الاعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الحياة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي، معهد معلمين، قسمي علوم ورياضيات وعلوم. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: المستقبل FM الأولى في بابل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس جامعة المستقبل يعقد لقاءات أكاديمية دولية في برشلونة. شرطة بابل تكشف تفاصيل وفاة غامضة داخل مستشفى. مطالبة نيابية بتشريع هيئة وطنية للغذاء والدواء. فيحان: البرلمان يدعم الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين. الأمن الوطني يحرر مسؤولين حكوميين سابقين ويقبض على 8 متهمين. البرلمان الإيراني يتجه إلى التصويت إلكترونيا على مرشح وزارة الدفاع. وتايوان تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي لردع الصين. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: عقد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي لقاءات ثنائية مع عدد من القيادات الأكاديمية والدولية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحادات الجامعات الأورومتوسطية في جامعة برشلونة الأسبانية. وشملت لقاءات رئيس جامعة برشلونة ومسؤولي الاتحاد وممثلين عن المفوضية الأوروبية ومؤسسات أكاديمية دولية إلى جانب رؤساء جامعات عربية وأوروبية. وبحثت اللقاءات تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات والتنقل الأكاديمي للطلبة والباحثين، بما يوسع شراكات الجامعة الدولية ويعزز مكانتها العلمية. التقى محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي عددا من أطفال السكري واستمع إلى احتياجاتهم، موجها بتسهيل إجراءاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم. وأكد الجمالي أن رعاية هذه الشريحة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لتلبية احتياجاتهم الصحية والإنسانية وضمان حصولهم على الرعاية المناسبة. بمشاركة عراقية ودولية، انطلقت فعالية مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بنسخته 13 ليجمع الأدب والفن والإعلام في فضاء ثقافي يحتفي بالتنوع ويفتح أبواب التواصل والحوار بين مختلف الثقافات. فاروق جمال مراسلا والتفاصيل.
2: انطلقت يوم أمس فعاليات مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بنسخته 13. المهرجان عده المشاركون مساحة للتبادل الثقافي والمعرفي والأدبي. الشاعرة وفاء القيسي تتحدث لإذاعتنا.
3: مهرجان عن طريقه راح يصير تبادل معرفة، تبادل الثقافات بين المحافظات، بين الدول الأخرى أيضا، شيء راقي جدا يعني.
2: المهرجان هوية بابلية، وعلى الإعلام تسويق بابل بفكرها وأدبها وثقافتها على حد قول الإعلامية إسلام حسين.
4: من خلاله تقدر تطلع هوايه مواد ثقافيه، مواد فنيه، كلش هوايه، حتى مواد شخصيه اصلا عن الفنان والفن تقدر تطلع.
2: تلاقح الافكار خاصه بموضوع الدراما من خلال المهرجان يجدد خطط التنوع الدرامي العراقي. الممثل ذو الفقار خضر لاذاعتنا.
5: راح نلتقي مع فنانين عرب واجانب بلقاء جميل، تعارف اجمل، تقارب، تلاقح ثقافي جميل، والاجمل من هذا انه نكون على احتكاك مباشر مع الجمهور. ما شاء الله المسرح البابلي 5000 نفر حلي بي.
2: والفلكلور العراقي كان حاضرا داخل المهرجان من خلال بعض الفرق الفنيه واعمالهم والحديث للفنان حسام الملك.
6: انا عازف ربابة يعني، فهذا الربابة شيء تراثي قديم يعني، كل أهلنا يعرفون هذا الشيء، ربابنا تراثية يعني ما شاء الله يعني، جمهور راقي متفاعل كل شيء ربابة، الناس عشاق الربابة يعني، هذا شيء تراثي ما ينسي أبد.
2: الحاضرون من دول أخرى عربية أكدوا أهمية المهرجان لهم، خاصة وهم في أرض بابل. الفنان السوري على صندوق قائلا:
7: مهرجان بابل يعني هو من أعرق المهرجانات، حتى مشهور بسوريا، وأمني أن نطلع عليه، وكثير فرصة حلوة أن نكون موجودين معكم نحن بهالمدينة الجميلة الراقية الأثرية القديمة جدا.
2: وبين الشعر والمسرح والفنون الفلكلورية والغناء، يواصل المهرجان تقديم صورة عن التنوع الثقافي والفني وإتاحة المجال أمام المشاركين لتبادل التجارب والخبرات في تظاهرة تسعى إلى تعزيز حضور بابل الثقافي. لإذاعة جامعة المستقبل فاروق الجمل.
0: ما بين مخاوف سلامة اللحوم ومخاطر الذبح العشوائية، تتصاعد التساؤلات في بابل بشأن مدى الالتزام بالشروط الصحية والرقابة البيطرية، وما يرتبط بها من مخاطر قد تهدد صحة المواطنين، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تجديد الرقابة وضمان سلامة ما يصل إلى موائد المستهلكين. التفاصيل مع زميل علي العجيلي.
8: ما الذي يصل إلى موائد المواطنين في بابل؟ سؤال تفرضه مخاوف تتعلق بسلامة اللحوم وصحة المستهلكين في ظل استمرار ظاهرة الجزر العشوائي بعيدا عن الرقابة البيطرية والاشتراطات الصحية، وسط مطالبات بتجديد الرقابة للحد من هذه الممارسات وحماية الصحة العامة.
9: المواطنين نخاف وما نثق بكل بائع لحم. قبل فترة صار عندنا مال موضوع بالنجف، موضوع اللحوم الخنزير، قبلها كذا حادثة. زين، احنا نتمنى دور الرقابة الصحية يتفعل.
8: من جانبه أكد الدكتور أحمد فاضل فرهود في حديث لإذاعتنا استمرار الفرق البيطرية المختصة بمتابعة اللحوم ومراقبة عمليات الجزر، مشيرا إلى ضبط مخالفات بشكل يومي فيما تتطلب مواجهة الجزر العشوائي، تكثيف الرقابة والالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء اللحوم المختومة أصوليا لضمان سلامة المستهلكين.
10: الجزر العشوائي تتعامل معالجة الجزر العشوائي بشكل يومي ومستمر، وهنالك حالات ضبط لكثير من الحالات. هذه الحالة يعني يراد لها أفواج لا يمكن أن تنحل يعني بمسألة متابعة، بقدر ما تنحل بمسألة دعم مجتمعي. إحنا المجتمع لازم يأخذ اللحم من محلات مضمونة، من محلات اللحم فيها مختوم، يبتعد عن شراء اللحوم من أماكن اللي بالطرقات العامة والجزر في المحلات.
8: المشكلة لا تتعلق بطريقة الجزر، بل تمتد آثارها إلى صحة المواطنين وسلامة البيئة، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة للحد من الجزر العشوائي. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
0: أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل كشف ملابسات وفاة مواطن داخل مستشفى الإمام الصادق عليه السلام بعد ظهور شبهات جنائية في نتائج التحري الأولية، وأشارت التحقيقات إلى الاشتباه بضلوع زوجة المتوفى في وضع مادة سامة لإبادة الحشرات داخل الشاي، ما استدعى إجراء فحوصات مختبرية وطبية عدلية. وأكدت القيادة أن فريقا تحقيقيا جمع الأدلة وتابع القضية، مشيرة إلى اعتراف المتهمة بالفعل المنسوب إليها وتصديق اعترافاتها قضائيا وتوقيفها وفق الإجراءات القانونية.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: طلب عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية النائب حامد المساوي بتشريع هيئة وطنية للغذاء والدواء لدعم إجراءات الحكومة وحماية الاقتصاد العراقي، وأكد ضرورة إقرار تشريعات تحد من الاحتكار وتساعد على ضبط أسعار المواد الغذائية والدوائية والسلع وتنظيم الحاجة الفعلية للدولار. وأشار إلى أن مشروع قانون الهيئة قد قرئ قراءة أولى في البرلمان، مطالبا بتأسيسها ومنحها صلاحيات واسعة لمكافحة المضاربة والاحتكار وضبط الأسواق. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان دعم البرلمان لكل إجراء إصلاحي يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي مصالح المواطنين، وأوضح خلال اجتماع موسع بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورؤساء الكتل السياسية أن رفع سعر صرف الدولار ينعكس على معيشة المواطنين والوضع الاقتصادي، ودعا الحكومة إلى توضيح إجراءاتها للحد من آثار القرار على الطبقات الضعيفة وتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار مع مواصلة الإصلاحات لتعزيز الاستقرار المالي. أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إطلاق مشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن خلال زيارته محافظة كربلاء المقدسة، وذكر مكتبه أن زيدي وضع حجر الأساس للمشروع، فيما أكدت وزارة الأعمار والإسكان سابقا أن قطع الأراضي ضمن المبادرة ستوزع مجانا بالكامل. أعلن جهاز الأمن الوطني تحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما في عملية أمنية نفذت في بغداد خلال 48 ساعة. وذكر الجهاز أن العملية أسفرت عن القبض على 8 متهمين متورطين في جريمة الخطف وجرائم أخرى، استنادا إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية. وأضاف أن القوات ضبطت أسلحة وأعتدة ووثائق مزورة تعود إلى جهة مسلحة خارجة عن القانون في مكان احتجاز المخطوفين.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، قرر البرلمان الإيراني إجراء التصويت على مرشح وزارة الدفاع مهرداد أخلاقي إلكترونيا في جلسة مقررة يوم الأحد المقبل 18 من تشرين الأول. وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان أحمد نادري أن الظروف الاستثنائية تستدعي التصويت عبر الإنترنت في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الإيراني إذا نفذت. وكان الرئيس مسعود بازشكيان قد رشح أخلاقي للمنصب بعد مقتل وزير الدفاع السابق عزيز نصير زادة، ويعمل المرشح في قطاع الصناعات الجوية والفضائية، وهو مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية. أكد رئيس تايوان لاي تشينغ تي أن زيادة الإنفاق الدفاعي تهدف إلى منع الحرب وليس استفزاز الصين، في ظل تصاعد الضغوطات العسكرية وتمسك بكين بمطالبتها بالسيادة على الجزيرة. وأعلن لاي تخصيص نحو 1,200,000,000 دولار تايواني، أي ما يعادل 34.5 مليار من الدولارات الأمريكية، للإنفاق الدفاعي في عام 2027، بما يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وشهدت العاصمة تايبيه احتفالات باليوم الوطني تضمنت عروضا عسكرية وجوية، في وقت تواصل فيه تايوان تعزيز قدرتها الدفاعية لمواجهة أي هجوم محتمل. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً برفع القيود على النقل الجوي مع لبنان في خطوة رحب بها الرئيس اللبناني جوزيف عون. ووصف عون القرار بأنه يعبر عن ثقة المجتمع الدولي بالإجراءات اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وأمن الرحلات من مطار رفيق الحريري الدولي وإليها. وجاء القرار بعد طلب تقدم به عون خلال لقائه ترامب، الذي وجه المسؤولين الأمريكيين وشركات الطيران إلى استئناف الرحلات المباشرة إلى بيروت.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد في محافظة بابل، حيث تشهد أجواء العراق يوم غد الأحد طقسا غائما جزئيا في عدة مناطق، مع فرص لتساقط أمطار متفرقة في أقسام من المنطقتين الوسطى والشمالية، واحتمال تصاعد الغبار في بعض المناطق. أما في محافظة بابل فتكون الأجواء غائمة جزئيا، مع درجة حرارة عظمى تقترب من 39 درجة مئوية، وصغرى تبلغ نحو 24 درجة وفق التوقعات الجوية المتاحة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
11: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. كشف مصدر في وزارة الشباب والرياضة عن توقف عمل عدد من مراكز الموهبة الرياضية منذ نحو 5 أشهر إثر حريق نجم عن تماس كهربائي في إحدى القاعات التابعة للوزارة. وأوضح المصدر أن قرار الإيقاف شمل ألعاب كرة اليد والسلة والطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والتايكواندو والمبارزة، مع استمرار كرة القدم وألعاب القوى في الملاعب المفتوحة. وأشار إلى أن هذه المراكز أسهمت منذ انطلاق مشروعها عام 2011 في اكتشاف المواهب وتطويرها، ورفضت المنتخبات الوطنية ومنتخبات الفئات العمرية بأكثر من 200 لاعب. وبيّن أن اجتماعات هيئة الرأي شهدت مقترحات لإعادة تفعيل المراكز، لكن مخاوف السلامة أخرت استئناف أنشطتها. ودعا المصدر إلى الاستعانة بفرق الدفاع المدني والجهات الفنية لفحص القاعات ومعالجة المشكلات، محذرا من أن استمرار التوقف سيؤثر سلبا في إعداد المواهب ومستقبل الرياضة العراقية. تأخذ أربعة أندية عراقية منافسات خارجية مهمة خلال الأسبوع الحالي، بواقع ناديين في البطولات الآسيوية وناديين في دوري أبطال الخليج للأندية. ويستهل القوة الجوية مشواره بمواجهة العين الإماراتي يوم الاثنين 12 من تشرين الأول ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يلتقي الشرطة مع إيست بنغال الهندي يوم الثلاثاء ضمن دوري أبطال آسيا 2. وفي البطولة الخليجية يحل الزوراء ضيفا على قطر القطر يوم الثلاثاء، بينما يلتقي أربيل مع أجمان الإماراتي يوم الأربعاء في مستهل مشوارهما بالبطولة الخليجية. وأسفرت القرى عن وقوع الزوراء في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والنصر الإماراتي والرفاع البحريني، فيما جاء أربيل في المجموعة الثالثة مع الاتفاق السعودي وعجمان الإماراتي وكاظم الكويتي. وتقام مباريات دور المجموعات الخليجية بنظام الذهاب والإياب حتى 17 من شباط 2027، على أن تتواصل المنافسات بأدوارها الإقصائية حتى النهاية في نيسان المقبل. حققت لاعبة المنتخب العراقي لتنس الطاولة البارالمبي نجلة عماد إنجازا جديدا بإحراز المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة إسبانيا بعد أن انهت المنافسات من دون خسارة أي شوط. وجاء هذا التتويج رغم مشاركتها ضمن مجموعة مدمجة مع لاعبات الفئة السابعة، في حين أن تصنيفها الرسمي يقع ضمن الفئة السادسة. وأوضحت عماد أن المنافسة شكلت تحديا إضافيا نظرا إلى الفرق في القدرات الحركية بين الفئتين، لكنها تمكنت من تجاوزه وإحراز اللقب. وأشارت اللاعبة إلى أن معسكرها التدريبي في إيطاليا أسهم في تهيئتها للبطولة والاستعداد لمواجهة منافسات قويات. ويضيف هذا الإنجاز إلى سجل نجلة عماد والرياضة العراقية، ويؤكد قدرتها على تحقيق نتائج متقدمة في المحافل الدولية حتى في ظل منافسة لاعبات من فئة أعلى تصنيفا. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم استكمال الأوراق الرسمية للاعب محمد علي العامري المحترف في صفوف نادي كالر بيغز السويدي، تمهيدا لتمثيل منتخب شباب العراق في الاستحقاقات المقبلة. وذكر الاتحاد أن الإجراءات تكللت بالنجاح بعد إصدار البطاقة الوطنية وجواز السفر الخاصين باللاعب بناء على طلب مدرب المنتخب أحمد صلاح. ويأتي ذلك ضمن مساعي الجهاز الفني لتعزيز صفوف المنتخب بالمحترفين في الدوريات الخارجية وتوسيع خياراته قبل الاستحقاقات القارية. وسبق للعامري الانضمام إلى معسكر المنتخب في محافظة البصرة استعدادا للتصفيات الآسيوية، كما شارك في المعسكر الداخلي الأخير في بغداد. وأشار الاتحاد إلى تعاون مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة أسهم في تسهيل إصدار الوثائق، ويأمل الجهاز الفني أن يسهم انضمام اللاعب في دعم قدرات المنتخب ورفع مستوى المنافسة بين عناصره. أفادت صحيفة تايمز البريطانية بأن معارضي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يسعون إلى إقناع المدرب الفرنسي أرسين فينغر بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة للفيفا المقرر إجراؤها في المغرب في آذار 2027. وحسب التقارير فإن الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح هو 18 من تشرين الثاني المقبل، في حين يشغل فينغر حاليا منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي. وفي المقابل تشير المعلومات إلى أن فيكتور مونتينغالياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لا يعتزم خوض الانتخابات، ويتولى إنفانتينو الذي انتخب عام 2016 وأعيد انتخابه مرتين من دون منافس رئاسة الفيفا منذ نحو 10 أعوام. أما فينغر فقد قاد أرسنال الإنجليزي بين عامي 1996 و2018 وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات وكأس الاتحاد ودرع المجتمع 7 مرات لكل منهما، كما سبق له تدريب أندية فرنسية ويابانية منها موناكو الفرنسي وناغويا غرامبوس الياباني من دون إعلان رسمي حتى الآن عن ترشحه. أخيرا أثارت تصريحات للصحفي البرتغالي لويس فيلار جدلا بشأن مستقبل النجم كريستيانو رونالدو بعد حديثه عن نصيحة أفراد من عائلته له بإنهاء مسيرته الكروية والاعتزال بهدوء. وأوضح فيلار أن رونالدو يجد صعوبة في تقبل فكرة نهاية رحلته في الملاعب رغم مكانته البارزة في تاريخ كرة القدم البرتغالية. وربط الصحفي الانتقادات الموجهة إلى قائد نادي النصر بإصراره على مواصلة اللعب وبالتساؤلات المثارة حول مستواه الفني والبدني. وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل حول علاقة رونالدو ومدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس على خلفية خلاف متعلق بمشاركته في إحدى المباريات الدولية. وكان رونالدو قد تحدث في تصريحات نقلت عنه في آب 2026 عن إمكانية اقتراب نهاية مسيرته من دون أن يعلن اعتزاله رسمياً. ومع اتساع الجدل لم يصدر عن عائلة اللاعب بيان مباشر يؤكد هذه النصيحة، ما يجعلها رواية منسوبة إلى الصحفي البرتغالي وليس موقفا عائليا معلنا.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. رئيس جامعة المستقبل يعقد لقاءات أكاديمية دولية في برشلونة. شرطة بابل تكشف تفاصيل وفاة غامضة داخل مستشفى. مطالبة نيابية بتشريع هيئة وطنية للغذاء والدواء. فيحان البرلمان يدعم الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين. الأمن الوطني يحرر مسؤولين حكوميين سابقين ويقبض على 8 متهمين. البرلمان الإيراني يتجه إلى التصويت إلكترونياً على مرشح وزارة الدفاع. وتايوان تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي لردع الصين. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة. شكراً لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم التقنيات الأحيائية الطبية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 63، مسائي بمعدل 60. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل. 91.7 FM.

0: الكل عم يسمع مستقبل اف ام الاولى ببابل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الكيمياء الحياتية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 60، مسائي بمعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كل إلنا.
2: هاي أول مرة من نظرك واحد يحتلني، فارض قانونك وعيونك

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.

مسيت الخير والعافية عليكم كل أهلنا وناسنا وما كنتوا تسمعونا، ونلتقيكم حلقة جديدة من برنامج مجابر موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.

0: أكيد بكل حلقات إيموجي اللي يأتيكم تسمعون وتستمتعون به، ومن خلال موجات 91.7 أو من خلال بثنا المرئي المباشر على اليوتيوب أو على الفيسبوك. تقدرون هسه تشاهدونا بالصوت والصورة. راح أكون وياكم أني سمر بالإعداد والتقديم، ومخرجا من خلف المكسر المبدع دائما مصطفى القزويني. حييكم. مستمعينا الأكارم، مسيت الخير والعافية عليكم. اليوم رح يكون مساءنا مميز، مساء مليء بالشاعرية والكلمات الحلوة والقصيدة. مساء القصيدة لما يكون لها صوت، والحرف لما يختار يسكن بالروح قبل لا يصل للأذان. ضيفنا لهذا اليوم بإيموجي شاعر شاب من الحلة يحمل اسمه ويلتقي به الحرف والإحساس، ضيفنا حسين بن خليل، حيث ما نكتفي نسمع شعر من عنده، وإنما اليوم وبإيموجي راح نحاول نكتشف الإنسان اللي اختبأ بين أبياته مواقف وتصرفات وطفولة، أحزان وأفراح عاشها احنا كنا نعرفها وخبيناها إلى داخل الصور الإيموجي الموجودة على السبورة. الكرة راح تكون بين إيديه وراح يختار الصورة، وكل صورة تحمل موقف عاشه. مساء الخير والعافية يا حسين، نورتنا.
1: مساء الخير والعافية، تحياتي لك سمر وللحبيب القزويني ولإذاعتكم الجميلة اللي أنا دائما أقول لولا المستقبل.
0: ها قلت لي إياها، قلت له لولا المستقبل ما ندري وين نروح.
1: ما ندري وين نروح، لأنه طبعا مع احترامنا لباقي الإذاعات، لكن المستقبل بها التنوع، هذا التنوع يعني يحاكي كل الأذواق، وهذا مهم جدا يحسب كنجاح الإذاعة.
0: أنا أتشرف بوجودك.
1: إلي الشرف.
0: أحسك متوتر.
1: والله خوفتيني، طفولة وأحزان وحب
0: يا هل أصعب أنه تكون هسه بالبرنامج لو على المسرح أمام الناس والجمهور تلقي وحدة من قصادك؟
1: والله صراحة أنا جبان أمام الجمهور.
0: جداً. قبل شوي قلت لي أنا شجاع.
1: شجاع خارج اللغة.
0: كم واحد هسه شمتان بحالتك؟
1: والله اعتقد الكثير، لانه الناس هواي مسوي لهم مقالب
0: ويعني حاله ضيم حالك اليوم.
1: اي والله
0: ان شاء الله اليوم ما تسوي بيك مقالب. انا قلت لك وارجع واقول الكره بين ايديك، مصيرك وورقتك والموقف اللي راح تسولف لنا عنه بالورقه اللي مخبايه. تسحب ورقتك واني ما علي اني براء من
1: هاي. شلون هاي كتابك بيمينك؟
0: تمام حسين، مستعد؟
1: مستعد.
0: انت قلت لي اني شجاع.
1: لا شجاع ما
0: اليوم كل شيء نجاوب.
1: توكلي.
0: توكل بالله يا مصطفى.

0: حسين بن خليل. سؤال بالبداية قبل أن نسحب ورقة، ليش حسين بن خليل؟
1: هو الحسين بن خليل مو حسين
0: الحسين
1: بن خليل. نعم، يعني بال 2015 أعتقد وقبلها بلشت أكتب مقالات ويعني بالصحافة واشتغل هنا وهنا، إضافة إلى إعلام الدائرة مالتي كنت ماسكة، وشاركت ببعض المقالات السياسية والأخبار وكثير. بالبداية كنت حسين الجنابي.
0: حل.
1: حسين الجنابي هواي حسين الجنابي، حسين الحلي هواي حسين الحلي.
0: ردت اسم فيك هيك
1: فيك، وجبالي شو اسمه هذا الوليد بن طلال
0: جاب على بالك.
1: أنا يعني سميت الحسين
0: وبقت مشت عليك
1: وبقت وطبعا
0: بس هو فعلا مميز، يعني
1: سبب لي مشاكل يعني بعض الأحيان. أكو ناس تقول يابا أنت قاعد تتشبه بالإمام الحسين عليه السلام أو دا تأخذ يعني من يعني هذا الشيء مو صحيح، وأنا يعني سألت بيها فقالوا ماكو مشكلة ظل الحسين بن خليل.
0: نورتنا اليوم، يلا الحسين بن خليل ابن خليل، اسحب ورقة على يمينك.
1: هي وين اليمين؟
0: طيب نسحب ورقة أقرب وحدة إليك. يلا
1: يا الله
0: هاي ورقتك، اقراها الصورة زين، اتمعن بيها حسين، شوفها بيها قصة موقف هذا، خلي نشوفها، خلي يشوفونها المستمعين المتابعين على الفيس. هاي كامرتك قربها شوية. هاي شنو حسين ده يسبح بالشاط بالبازيل؟ ماخذين هدومة؟ ايش مكتوب؟
1: يا ربي حتى الغنم سرقت ملابسك.
0: هذا موقف عشته بأيام الطفولة، انباقت هدومك التودة تسبح؟
1: منيلي شعر
0: عرف منيلي احكي منو ضحك عليك؟ شوفوا حسين
1: بس هذا ايموجي يعني مفاجئ.
0: يلا احكي لنا هسه هذا الموقف شنو اللي صار من وراه؟
1: اكيد عرفت.
0: ايه
1: كنا صغار يعني التيهينة
0: ايه
1: تلقينا بالبستان، عندنا نهر يمر بنص القرية يقسمها الى قسمين، هذا النهر احنا صبح ظهر
0: سبحان
1: الليل نسبح بيه، فدائما يصير حوادث غرق وهذه، فأهلنا ما يقبلون.
0: زين
1: ما يقبل.
0: منعاك.
1: ايه فوالدي بوقتها كان يمنعنا اني اللي علي محسن، تحياتنا
0: زميلنا العزيز
1: علي اللي هو علي محسن، يمكن مرتضى يعني ممكن
0: ربما راح يكون هذا أبسط موقف لك اليوم، لا تستعجل على رزقك حسين.
1: إحنا دائما واحد يدق ناقصة بالثاني.
0: زين
1: علي موصي واحد إنه يسرق ملابسي،
0: قال لك امشي خل نسبح، أبوك كان نايم
1: الظهرية ووالدي كان، طبعا هاي رسالة مهمة، إنه كان يقول لنا نجي من المدرسة نتغدى عسرية، قال بابا رزقكم معلق بالنخلات،
0: التمر يعني روحوا
1: للبستان خاف أحد يسرقه، أو إحنا نقول ينفض التمر.
0: زين
1: فإحنا شو نسوي؟ نعوف النخلات ونروح نسبح بالشط.
0: زين.
1: بالمشروع أكو مشروع وشط، مرات نسبح هنا العينتين سود ناقصة باقي الملابس مالتي. شوف الخباثة،
0: ما اكتفى
1: راح قال لوالدي، قال عمي حسين دا يسبح بالمشروع. انتي انا ابويا ما صدق
0: اجاك
1: يركض اليوم انا شو اسوي؟ ابويا يجيني من نانا انا طب المي من نانا يطلع منها، يجيني من نانا يفتر لي انا طب وكتلة معدلة.
0: يعني اكلت المقسوم؟
1: اكلت طبعا
0: بالعافية. يلا ناخذ صورة ثانية.
1: لا هيك كنت اخاف هذي.
0: لا ناخذ صورة صغيرة يلا.
1: هو شعر له
0: صغيرة، ناخذ صغيرة
1: اللي يشوف الصغيرة.
0: أي أي. هذا بيها إيموجي. الله حسين شانه ويا الحب، يقول لك الشاعر ما يكتب إلا يحب أو يعيش قصة حب أو يتأثر بقصة حب.
1: لا.
0: صح؟
1: نعم.
0: معناها أنه في كل قصيدة أكو قصة حب عاشها حسين. خامرتك ما تسمع البرنامج؟
1: لا هسه من
0: انت قلت يعني ما اخاف من احد بس من مرتي.
1: بس من مرتك.
0: خامة تسمع.
1: تحياتنا لهم سجاد. شوفي الانسان اذا ما يمر بحب او تعدد الحب
0: المشاعر
1: المشاعر هذا يكون إنسان بليد يعني.
0: زين فعلا الشاعر لازم يعيش قصة حب أو يتأثر بها يلا يكتب؟
1: مرات الشاعر يختلق لنفسه
0: قصص
1: قصة، يعني أغلب الأحيان تقول لي تعال هاي المين كاتبها؟
0: زين
1: قلت لها إليش تخلي ولا مو مالي هيك ثانية ما كم قابلتك وين إليش وين هذه.
0: زين أقرب قصيدة قريبة لقلب لقلب حسين بن خليل، شايف يقول لك واحد نازع لما كتبها كنت في نزاع.
1: يعني قصيدة حب؟
0: ايه
1: والله
0: قريبة جدا.
1: يعني اكو قصائد هواية كثيرة نصوص
0: اريد ناخذ شوية بارت حتى نروح فاصل. قرأ لي فد شي من عدها حتى نروح فاصل.
1: من عدها؟
0: ايه
1: اتبالي تشيله.
0: لا والله أنا أخلي مرات الكرة في ملعبك يعني حتى ما واصل.
1: لا أقصد ببالك يعني ما نخاف
0: بعدين
1: الباصات اللي واصلتك هواية.
0: اللي ببالي بعدين يجيك. لا تستعجل على رزقك. أريد نقرأ شيء من الأشياء اللي أنت ناشرها والناس تسمعها وتعرفها. أوكي
1: لحظة أنا ما محضر نفسي. جيت قلتي لي تعال بسوالفك ما قلتي لي تعال بشعرك.
0: هسا أنت أنا دا أحكيك ما خطرت في بالك قصيدة حسين روح أقراها دور عليها.
1: خل أشوف ليش واحدة قصيرة.
0: يلا هاي بيها موقف؟
1: لا مو أنا قلت لك يعني شوف أنا شلون أعرف أتهرب.
0: إيه أدري.
1: فأقول لك هي يعني
0: راح تأخذ لنا واحدة ما بيها موقف ما بيها سالفة.
1: والله كلهن بين سوالف.
0: يلا هسه شنو اللي بيدك؟
1: هواي. شوفي هاي قصيدة أو نص. هو إحنا طبعا أنا أكتب أكتب في الشعر العمودي وأكتب بالقصيدة النثر.
0: نثر.
1: لكن هويتي هي قصيدة النثر.
0: زين.
1: أنت شمسي وريح الدكاكين المعلقة على أوداجها فلذات العشاق ومواويلهم. من يأمك يعرف صلاة النور ويصل إلى أكثر عمق وطأته روحانيات المهوسين بما تلي على صدورهم، ثم يغفر للظلام جهله ويعوم في ذاكرة الموت المحرومين من سلالة سرك، وأنت تخبئين الأشياء التي أقتفيها. من يصاهر شرودك في يعرف معنى الحضور، وأنت في قبضة العناق تظهرين ما لا يبدو فيك من استسلام لا نهاية لخيوطه. أتساءل وأنا أرتلك كيف يكون الوصال هذا بطعم لا يفقهه من خسر حاسته دون ما يتذوق ميسمك البارد. أصل البلل أنت رغم أنه لم يكن ماء، أصل الجفاف الذي لم يعرفه اليباس رغم أنك وخزة لا تصنيف لهيئتها. كنت أطوف بك وأنت على غير عادة البيوت التي يحج إليها العباد، لست دائرية لأدور حولك، لست قائمة لأتطاول معك، لست منبسطة لأتمدد في أرضك، لست سماء لأنظر إليك، لست مهجة لأتحدث من واعيتك، أنت الثقب الذي يسوقني من خيط روحي وفتل في ما يريده، يصيرني ما يحبذه الماء ينفخ في من روحه، وأقف أحييه وأتلاشى

0: تحياتنا لك، مسيت الخير والعافية عليك، وعاش اللي قلته واللي كتبته. يلا نروح للأوراق. جاءك الموت يا قاطع الصبر، وين قلبك دليلك؟ وين قلبك يقول لك روح؟
1: قلب المؤمن هو دليله.
0: لا لا لا لا لا
1: تشبيره؟
0: لا روح للكبار،
1: وانا خاف من
0: لا عيني لا ذني.
1: طبعا والله العظيم اول ما ندري منو دخل بيهن قلت ذني بيهن مصيبة.
0: ايه يا الله ترجم اللي جدت. شوف شو خلا شوفها بالبداية. تتذكر من جيت قلت لك انت لابس ماراني؟ هذا الماراني بيسالفة، هذا الماراني بيسالفة. طبعا هنا حسين بن خليل لابس سترة ماراني ورايح تاكسي، وهذا موقف بي. طبعا السترة ليش مشققة ما ادري، وليش هو مزورق وبنية ويا ما ادري. حلوة مصطفى شلون مزورق؟ انت طبعا كل مواقفك وراها كتلة ما ادري ليش هيجي خطية.
1: الله لا يوفقك علي محسن.
0: هاي شنو قصة هاي؟
1: بس علي محسن لا حيدر ناجي مرتضى
0: سوكي. بعدين اقول لك بالاخير احكي براحتك. هسه هاي شنو قصة هالصورة؟
1: هاي ايام كنت اشتغل تاكسي
0: زين،
1: فكنت مدعو كنت مدعو ببغداد على جلسة شعرية، فمن رجعت أنا بطريقي ألم
0: زين، ولابس متأنق سترة ماراني كاشف
1: وضارات وماكو هيك وهذي، فأنا بالطريق
0: أشرت لك مرة
1: أشرت لبني على طريق النيل
0: زين.
1: فطب قالت لي المنطقة رحنا بيها، أنا هي صاعدة وراي بنية متأنقة وهيك مبينة يعني شون
0: موظفة
1: زين. فوصلتها اخذت الكروه من عندها رجعت، كان اكو جماعه متابعين السياره مالتي وانا رايح اوديها
0: زين،
1: اقاربها او هيك شيء ما اعرف. فمن طلعت كان عرضوا لي بالشارع، قالوا لي وين رايح؟ قلت لهم شنو وين رايح؟ رايح لبيتنا. قالوا هاي البنيه اللي وديتها لي هناك شنو هاي؟ قلت لهم بنيه جبتي وهذه. قالوا خلي ولن، وينك ابو التاكسي لابس ستره ماراني؟
0: اي وش سوى لك؟
1: قلت له عمي والله العظيم. قال هاي انت صاحبه وكتله من هاي الزينه منا منا منا قوه خلصوني. الله لا ابقيك على محسن.
0: الله، وانا قلت لكم كل المواقف تنتهي بهيك مازق.
1: لا بعد ما اقوى من هاي ما اسولف.
0: لا انت قلت لي انا شجاع.
1: بس ايش اقول لولدي؟ ايش اقول لمرتي من ارجع؟
0: هاي ما حد يدري بيها؟
1: يعني اكو اشخاص يدرون بيها بس يعني هو اكيد علي محسن. هو هذا اللقاء ندري بيمدبر علي محسن.
0: او نو امره ندبره بليل. يلا اخذي ورقه صغيره. احنا شوف لا شوف
1: خلينا نقرا شعر.
0: اقول لك احنا مخلي لك هاي الاوراق الصغيره شوي بس تهديك يعني مثل المقبله طبق الرئيسي هناك. يلا
1: لا انا اقول ناخذ هده واحده.
0: شوف والله يعني ذني الأوراق الصغار بسيطة.
1: من جابن ذني
0: مصطفى؟ ما شفت مصطفى هو شايل الأوراق؟ أنا خامالي دخل
1: جاك المطر خابرني.
0: خن عوف الحب حشين أبي ضمي لك ضميمة زينة.
1: عوف الحب
0: ضمي لك خوش ضميمة.
1: أنا حب مرتي. مزاج أو تلميح؟ مزاح أو تلميح؟
0: تلميح. لمحت تلمح لأحد مثلا شخص شخصية أو أحد معجب بي تلمح له؟ لو تغري النوع اللي أنت صريح، لو تظل كاتم بقلبك ويرفوتك القطار
1: يفوتنا القطار
0: يعني خجول أنه تعبر عن مشاعرك؟
1: لا مو خجول بس يعني مرات واحد يحترم نفسه.
0: يحترم نفسه. المزاح أكثر شخصية أنت تمزح وياه ترتاح وياه تحس نفسك أنه ماكو فد أوقف ماكو ستوب. القريب جدا الأقرباء إلك
1: يعني علاوي.
0: يعني انت معروف بحسن الفكاهة ويا كل الناس.
1: ايه يعني كل الناس اضحك وياهم وشاق وياهم ومواقف وهذه. بس يعني علاوي مرات تدوس ببطنه ما يقدر يزعل.
0: لين رابين سوا؟
1: يعني احنا هو اكبر مني تقريبا بست شهور.
0: ايه
1: وهاي من احنا اطفال لغاية الان احنا
0: سوا ما افترقتوا.
1: ايه ما افترقنا.
0: ناخذ ورقة كبيرة؟ لا لا
1: عندنا هواي
0: زحمة. احنا كلنا ناخذين الكبار. حسين انت اجيت بعد وتورطت وانا ايش قلت لك بالقبل البرنامج جابك ايش ورطك؟
1: هاي من يسوي لكم يا عندنا؟
0: انا سايتين. شوف النظرة مالته هو يقرأ يتفحص الصورة. تأمل طيب زي خلا اشوفه خلا اعرف يا صورة عندك بس اعطيني لمحة. ها الله يساعدك ام سجاد. اخر علاقة حب كتبت بها قصيدة.
1: يعني هي مو علاقة حب.
0: انت قلت احنا الشعراء مرات نهيم او نختلق قصص.
1: نعم
0: هذا الوز الكيان شوي اعطيك تسليكة.
1: يعني حسه مال جيجارة.
0: اخر علاقة كتبت بها قصيدة.
1: لا انا ما
0: كاتب اخر مشاعر.
1: مو على علاقة وانما يعني
0: مشاعر.
1: انا من يعني احس نفسي انه اريد اكتب يعني اختلق قصة واكتب عليها. يعني
0: ها تسالف على قات مصطفى لو نحكي لعدنا. شوف انت لا تحكي لا انا احكي.
1: الامور اللي ما يدري بها علي
0: اقول لك حسين لو انت تحكي لا انا احكي وانا اذا حكيت طق بطق حتى بالاسماء.
1: لا حباب عليك هسه مرتد تتابع البث المباشر.
0: ها مصطفى انت الحكم نط سكايب للموضوع. ها خطية نحتاجها بالمطار. زين هذا ما راح نجابه راح نطي سكايب بس اكو سؤال لازم تجابه بس نروح هسه لمصطفى شويه تشرب مي.
1: والله يرد لها مي.
0: نروح الفاصل وبعدها راجعين تمام اتفقين؟
1: تمام
0: يلا ابقوا ويانا وايموجي.

0: شنو الرسالة اللي اجتك؟ اقرأ لي اياها.
1: ابو حسين.
0: ابو حسين
1: ابن خالي.
0: ايش كاتب لك؟
1: كبير ابن خالي ابو حسين يقول لي لعديش ما مسولف لهذا الموقف والله ما يلامون بيك.
0: زين هسه احنا نطلع من هاي الصورة. الصورة قالوا لي صوتك حلو فحتى نسلك لك تسليك زين ونهرب من هاي الصورة ما تجاوب دندلني.
1: لا
0: لا لا
1: لا لا
0: ترى الضمايم اللي موجودة هنا والله.
1: لا والله انا غني بس بالحمام.
0: اخذ لي صورة العاد اخذ لي صورة كبيرة حسين الا بالعين الحمراء. يا الله قام يخاف شو؟
1: يدي ترجف والله.
0: شو بالله هيك تلميحة بس خلى شو؟
1: لا نرجع ديش.
0: لا لا والله ابدا احنا خيرنا لا لا. خيرناك حسين.
1: لا
0: وانا قلت لك والله ذنيك ضما شو بس راويني
1: بس. لا نرجع ديش دراوي. اغني لي
0: بس خلى شو أغني. بس خلى افتهم يا قصة. بس خلا شوف يا صورة.
1: لا غني غني.
0: أوكي والله بس خلا شوف.
1: بل كنت تشتهر من خلالكم.
0: ترى الصور عندي ستطلعني بتليفوني.
1: أجيب طور سعد الحلي. لا غلط.
0: زين راوني بس الصورة. قصيدة لا. طبعا مصطفى. أحكي لا ما أحكي. حسين بن خليل عنده قصيدة من نشرت وما قراها وما حكاها. وما قالها الأحد وما سمالها اسم وما انطاها عنوان يدري بيها هو والله وشخص بعد. هاي القصيدة انقرت لشخصية معينة كان يمر بمشاعر قبل لا يتزوج مسجاد دير بالك عليه. أكمل هاي القصيدة اليوم لازم تظهر تطلع للنور.
1: أصلا ناسيها ويعني ما أذكرها يعني أذكر هيك أبيات من عندها. وأنا علمك
0: قصيدة حب لم تنشر.
1: مصطفى القزويني ممكن.
0: لا ما ممكن.
1: فاصل أهدي بأغنية لعلي محسن سلمتك بيد الله.
0: صار بس القصيدة تذكر منها كم بيت
1: يعني
0: أريد فتشيك يعني حسرة إلي للبرنامج. نستاهل أنا مصطفى.
1: شوف القصيدة
0: قبل كم سنة أيام المراهقة
1: يعني
0: تقريبا
1: بداياتي يعني 2004-2005.
0: ليش ما قرأتها لأحد؟
1: يعني كانت الكتابة بوقتها يعني أنه أنا شعر أو يعني مردت تنتهي هاي القصيدة لأنه
0: قصدك المشاعر.
1: لا مو المشاعر. المشاعر شوفي أكو مرات يعني المشاعر شيء والموقف شيء ثاني. يعني حتى الشاعر من يكتب مو بالضرورة يتعلق بمشاعره أو يتعلق بأحد من التفاصيل.
0: لعد ليش ما حكيتها أو قريتها أو حتى نشرتها بإحدى مؤلفاتك؟
1: ما ناشرها ولغاية الآن يعني وناسيها أصلا.
0: زين شنو كانت القصة؟
1: يعني يعني كنا بستان ويعني
0: لا تباوع. ماكو اليوم أحد ينقذك.
1: إيه كنا يعني بستان وصار موقف
0: من كان وياك
1: جوارين يعني وحدي.
0: كنت تساوي بالبستان؟
1: إحنا دائما
0: تبكي؟
1: لا أبكي لا. بس صار الموقف يعني يعني أحد الأشخاص دعاني على شيء وبعدين شردت وهاي.
0: متأكد هالقصة الحقيقية؟
1: يعني هو يدري بها علي محسن حقير طبعا عدرونا عن مفردات اللي شو اسمه. يعني القصيده يعني اذكر منها هيك ابيات. في صلب ليلي وضعت النبض في طبقي فارتد صمتي وقد ناغيت بالشبق ناغيت والدفء فيها لا تغادره فاستمطرتني وذقت الطين في غرقي، ألفيتها في فمي وردا عوالمه تذوي إذا قبلت بالرفق من عنقي.
0: زين، أنا راح أسلك لك تسليكة بسيطة، دندل شوية وما أحكي ما أحرق القصة على الهواء.

0: ابويا ما يقبل العيد.
1: نطلع لك أغنية حلوة دندن وياها. يلا
0: لا
1: انت
0: ما دندن
1: سوا.
0: بس.
1: ها انت قلت لي عن الشجاع.
0: لا بس مو غناء، هاي مرات واحد يجرب صوته بالبيت.
1: يلا ناخذ صورة
0: صغيرة
1: صغيرة. اي
0: ايه.
1: هو شفتك
0: مرض ألم.
1: لما توقع من يوقف لك؟
0: يعني والدي أقرب الناس،
1: أقرب
0: أنا
1: واحد إليك.
0: متعلق بوالدي تعلق يعني صحيح. أكو إنسان يتعلق
1: أبوه
0: بأمه
1: أهله.
0: أمه
1: إيه
0: أكثر شيء، بس والدي يعني إحنا كل اللي حوالينا يعني كل العوائل اللي قريبة من والدي هي تلجأ له بالضراء والسراء.
1: أذيته؟
0: ممكن في أيام.
1: شو تقول له؟
0: أني مرة من المرات كتبت عنه، كتبت هو نبي، ما أذكرها بالضبط، هو نبي بدون يعني هيك بدون رسالة، أو يعني العفو، إنه نبي مع وقف التنفيذ، أو نبي بصفات معينة يعني.
1: قرأت لها القصيدة؟
0: لا لأنه هو أصلاً ما مقتنع فيها شاعر.
1: صحيح؟ شلون ليش؟
0: مرة من المرات وقعت أول كتاب لي رأس تقد به الرغبة، فمن رجعت، مو أنا أقول لك يعني، هو من محبين الشعر العمودي،
1: زين
0: فرجعت وقعنا كتاب وقال لي ها، قلت له رجعت
1: وقعت
0: وقعت
1: كتاب. إيه
0: كتابي وأنا مكيف فرحان. كان قال شطوك. قلت لك شو أنا نطيت.
1: قصيدة كتبتها عمودي حبها هو.
0: أنت قصيدة عن الإمام الحسين
1: سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه، حبها عمودي.
1: إيه شنو بالله يعني هي تريد فد مقطع من أدها
0: يعني؟ هي راح أقرأ لك بيتين منها.
1: إيه زين، والوالدة؟
0: الوالدة
1: زين، ليش أنت دائما تنكتل من أبوك؟
0: لأنه أمي حنونة إلى أبعد ما تتصورين. تخيلي كانت نروح للمدرسة، توقف ساعتين بالباب
1: تنتظر،
0: بالباب
1: ايه؟
0: تنتظرنا نرجع.
1: يا عيني،
0: يعني
1: هاي بأول أيام بالأول ابتدائي؟
0: لا، لغاية ما تخرجنا وتزوجنا إحنا.
1: يا
0: راح
1: عيني.
0: أقول لك شغلة،
1: ايه؟
0: البارحة إبراهيم أخويا خابره واحد أبو توصيل،
1: ايه؟
0: قال له تعبر لي للشارع العام. أوه، قالت له لمين يروح إبراهيم؟ إبراهيم طبعا عمره فوق 30 سنة. قالت له لمين؟ قال لي ليش والدي؟ قالت له خاف يعبر وخاف ضرب سيارة.
1: يا
0: أبد ما أقبل. وما قبلت، ما راح. راح أبوي مو كان
1: زين. من اللي يتفاعل أكثر بصفحتك ويشاهد منشوراتك ويعلق لك؟ واحد من عندهم، من أبوك لأمك؟
0: ها لا، أبوي حاضرة.
1: ليش؟ ليش حاضر أبوك؟
0: أبوي والدي إذا أشوف منشوراتي يجيني للبيت.
1: زين، الوالدة تشوف المنشورات؟
0: تشوفني.
1: وش تسوي؟
0: مرة علي محسن نزل لي صورة
1: ذكاء
0: اصطناعي وياي بنات وقعدات
1: بالبيت بالحوش. اسمع مصطفى، هذا الموقف،
0: قعدات بالحديقة كان. نشرها وهو صارت تعليقات ومدري شنو، أمي معلقة عليه. كان قالت يا شوف غربان الوعد مدري شلون هذا.
1: ايه؟
0: فمتصلة بوالدي قالت له روح البيت حسين. قال ها شكو؟ قالت له راح تصير مشكلة، حسين جايب نسوان للبيت. حسين جايب بنات للبيت.
1: زين،
0: أنا ما عندي شيء يعني، هم يدرون بيا ما عندي شيء.
1: زين.
0: ايه كان
1: صورة وشافوها،
0: صورة وشافتها. ايه؟ وهذا كان خبرني أبويا، قال لي أنت وين؟ قلت له بالبيت. قال من يمك؟ قلت له معك أحد أنا وأولادي وهذا. قال ها. قال ما مقتنع. ورا 5 دقائق أبويا إجى. طب يبا واحد شي يتفقد البيت. قال ها أنتوا هنا؟ قلت له إيه. شو هذا عافني؟ وراح للصالة دور بالصالة مدري شنو معكو. صعد فوق للبيتونة، صعد لحد من الأخير شكو.
1: ايه
0: كان قال مرتي قاعده زوجتي كان قالت له ها خالي خو ماكو شيء هي تصير بنت اخته. قال لا والله بس خالتك قالت لي روح راح يتعاركون حسين ومرته جايب نسوان للبيت. قلت يا يمه يا معوده يا ام الغيره مو هيك.
1: زين خلينا نقرا القصيده حتى نروح فاصل. طلعتها القصيده
0: والله انت
1: اني ما انسى ما انسى سالفتي. هاي القصيدة الوحيدة اللي حبها الوالد؟ ما فكرت تكتب لعمودي إله هو شخصيا؟
0: شوفي يعني قليل الكتابة عن الأم والأب.
1: ليش؟
0: ولا عن الزوجة.
1: ليش؟ تخاف؟
0: لا ما أعرف أكتب. أكتبت نص طويل يعني يحاكي
1: تصير يعني كأنه تقول إنه أنا مشاعرك ملخب أو يعني ماكو شيء يوصف أم الكلمات ما تعطيهم حقهم؟ ليش ما كتبت؟
0: يعني
1: انت لعبتك الكلمات.
0: اشوف نفسي عاجز.
1: عاجز.
0: شوفي هاي راح اقرا لك نص هسه طلع قدامي. كنت هاي جزء من النص. كنت رقما طينيا رطبا قبل أن تستيقظ زهرتك على شرفة وسط زحمة المدينة، ثم صرت أتقصد الميلان نحوك وأهرب عن الشمس. كنت أتقافز كوجه الشارع مع صوت العصافير وأجول في خواطرها مثل جوقة موسيقية. لم تلتفت إليها أسماع اليافعات على صدر الأحياء الفخمة. كنت هديل الحمام وقت الظهيرة وأمي ريشة يتدفأ في حنيتها الصغار كحضن مرسوم. كنت كل الأشياء التي لا تعقلينها، لا تتحسسينها، لا تتخيلها مرايا لوحاتك. قبلك كنت وهما توقعه محاولة اللحاق بالأماكن، ثم اصطادتني رؤياك على سعفة أنا أقف على الطرف اليابس منها وأتلقف كالصبية، أترامى كالمجانين، أبحث عما يلم شتاتي وأثب على يافعة مثلك بثوب مزقته الأغصان.

0: يعبر منك. الله يحفظهم ويخليهم إلك الأهل الأحباب الأعزاء. عندنا ورقتين
1: كبار؟
0: إيه
1: بلكي يخلص البرنامج وما نلحق نشوفهم.
0: لحق عندك وقت طويل. يلا ناخذ أول ورقة نقول يا الله.
1: والله خاف من إنجلترا. شوف وأنا شوف.
0: ركز بيها زين هاي الصورة. خل نشوف الصورة. خل نشوفها للمتابعين.
1: ما قاعد أذكرها.
0: أنا أذكرك بيها. هاي الصورة أيام المراهقة. وين كنتوا تخلون أرقام التليفون؟
1: يعني وين؟ ما كان أرقام تليفون قبل.
0: أوراق، قصاصات، رسائل. إيه وين تشمروهن؟ المن وين تخلوهن؟
1: يعني شوف احنا مو مثل اللي مثلكم بالمدينه تشمرون بالبرتقاله وهيك شغلات. احنا كل قوتنا نشط شط الحله
0: زين.
1: فقدامنا اكو قريه مخلي الرسائل بعلب المعجون. ايام زمان كانت قزاز.
0: ايه معجون لا الدواء.
1: المعجون لا
0: ايه؟
1: معجون يصير بيض
0: بيضة.
1: ايه نخليها طبعا سوالف علي.
0: ايه زين. اكو شخصية محددة لو هي اي واحد توصل للرسالة هاي كان بها
1: اشتغل لغة اشارات
0: شلون؟
1: خلي سالف ليش موقف على علاوة بيه.
0: ايه
1: علاوة كان اقل يعني مو لواته وانما يعني هادي
0: اهدأكم
1: اهدأ. فعلاوة ما يعرف يعني يشير أو هذه ففديهم لها قاعد قال لي البنية يعني حبيتها وما أدري شنو جهال إحنا يعني
0: صغار.
1: إيه كان حبيتها وهاي. قال شلون حسين علمني. قلت له شو علمك يا معود؟ هو شوف شو نسوي إحنا التسوي
0: زين.
1: لا أنت ثانية وراح واحدة تغسل ملابس ومواعين ومدري شنو ذني على الشاط. العنتين واقف من هاي الجهة
0: ايش
1: الروحة مدري شنو هذي. لحب الموضوع كان يطلع أخوها تو اجي
0: شافه.
1: فهو الشط كان يعني قبل سريع ويعني من واحد يعبر يعني ياخذ وقت. يال أخوها يركض وراء طب الشط عبر رأسا وظل يركض وراء وانا
0: وراء علي.
1: قلت له علاوة بعد لسويها بطلت انت مو مالي شغلات.
0: يعني شتوا تخلون الرسائل زين ياخذوهن البنات
1: مو شا
0: لو ما يحصلون يعني ما انت تقول جريانة سريع يعني تروح القطيع
1: نبتعد. لا هو مو هيك يعني مرات توصل صغار بدون
0: ايه
1: عقيد.
0: ايه
1: ايه مرات توصل ومرات لا.
0: ايه ايه يلا ناخذ اخر ورقه.
1: انت شايفه علاوه مني ما جرته ملاي
0: بعدين سالف على علي. لا تقلب الحلقه على علي. ادري دي ضيع الوقت حتى ما نفتح الورقه الاخيره. رحم الله والديك يا علي محسن.
1: ما اعرف شنو
0: هاي الصورة. أنا قالوا لي إنه أكو مشاعر حب ما عبرت بيها ما حكيت عنها ما سالفت. فاللي كنت تحبها راحت تزوجت صح؟
1: لا
0: أي
1: لا ما أكو هيك.
0: أذكر أسماء راح أقرب لك الصورة. شخصية مني قريبة عليكم حبيتها بداخل نفسك وما قدرت تحكي ولا فهم ولا قلت لها ولا عبرت لها وما تشوف الوقت يروح وهي راحت تزوجت. ففي يوم من الأيام إجا شخص شافك بالبستان تبكي ومقهور. قلت لها أنا أحبها.
1: لا خلي بالي هذا علي من قلبه طلع. أنا أعرف لا أنا شوفي
0: هاي كله من قلبه.
1: شوفي أنا تزوجت بتعمتي
0: زين.
1: إيه يعني هي هاي
0: قبل الزواج أيام مراهقة هيك.
1: وأنا تزوجت مراهق.
0: إيه يعني هل نعتبرها تسليكة؟
1: لا مو تسليكة بس هو مو حقيقي.
0: زين أكو سلام وصلنا من شخصية سلم عليك.
1: عليكم السلام.
0: اسمها أم فلاح.
1: أم فلاح.
0: إيه أم تقول فلاح. كان ياخذ مني حلا حلا حلاو هيك بالحانوت مال مدرسة.
1: إيه.
0: مخلص الحظ يا نصيب مالتي. تسلم عليك.
1: يعني
0: اي
1: اي كان قبل وقلت لك انا شجاع ترى. اي كنا قبل
0: بالمتوسطة هاي اعدادية.
1: لا لا لا متوسط بداية المتوسطة او يعني نهاية الابتدائية.
0: زين كنتوا تلافين.
1: واحنا انا اقول لك يعني كنا صغار يعني نطلع بالبستان وهذه فنحصل نتلف انا وعلاوة. وعلاوة كان يشتغل ف بالمدرسة كنا مثلا موك واحدة تصير قدامنا وهذه عود احنا على اساس نريد نجيب الهدايا
0: وليش
1: ايش نشتري احنا يعني كنا بقرية يعني مو مثل هسه
0: اسواق
1: خمس دقائق انه انت بالسوق واكو كل شيء يعني قدامك وهذا
0: زين.
1: وما نعرف فطر فش نسوي نروح للحظ يا نصيب تطلع لي تراشي مال
0: اطفال
1: مال اطفال احنا نشتري مال الحظ يا نصيب ونرجع ليه وراح تطلع
0: هدية
1: ونروح نوديها للبنات اللي يمنا
0: وتطوهن للهدية اكو يتقبلن
1: ما يطلع
0: ما يطلع ما طلع ولا هدية طلعت
1: ولا
0: شي يطلع لك دائما.
1: والله ما اذكر يعني طلع هاي الصور وما ادري شنو ذا السوالي كان قبل الحظ يا نصيب.
0: زين في يوم من الايام كنتوا انتوا تمشون ورا مجموعه من البنات او كذا وهيجي و...
1: لا انا عمره ما سويت هيك شيء ابدا يعني انا دائما اشكل على الشباب واللي بعمري واللي قبلي انه بنيه بالشارع يعني خاصه من وعيت يعني من المتوسطه فوق انه يضايقون البنية أو المرأة يعني هذا الشيء ضد جملة تفصيلا.
0: زين
1: مو لأنه أحكي مثاليات أو قدام كاميرا أو بث مباشر بس هذا الشيء يعني ما...
0: قصيدة تشوف بيها حسين بن خليل
1: يعني ما تحضرني بس يعني أكو ناس أكو ناس كتبته بظروف
0: صعبة
1: كانت صعبة يعني مريت بظروف يعني صحي
0: زين
1: وكتبته يعني كان عنوانه ما أقدر أقرأ بس عنوانه الثانية 60 بتوقيت الهلع يعني كانت كلش يعني واصل مرحلة يعني تخيلي وصلت مرحلة قالوا انه انت راح يصير عندك شلل رباعي كانت عندي مشاكل برقبتي وهنا بالعراق رحت لإيران قالوا لا يابا ماكو هيك حكي وانت زين وبالسليم
0: ارتاحت.
1: اي فوقتها كانت كلش يعني تعب.
0: لمن يلجأ حسين بن خليل لمن يضيق او ضيق بالدنيا اين الملجأ من يسمعك بشر مكان موقف نوم مخدة أحلام
1: يعني كل ضائقة وال يعني كل نوع ضائقة وإلها
0: بشر
1: شخصها.
0: طيني اسم
1: اي لا كل ضائقة
0: ايه؟
1: وإلها
0: مثلا شخص
1: قامت الاتصالات ايه كل ضائقة وإلها مثلا ضائقة مادية
0: ايه؟
1: اروح لمحمد حاتم
0: زين. عاطفية
1: عاطفية اروح الولد صديقي رشاد
0: بدل تروح لعلي محسن بعد
1: توبة. اصلا بعد ما نفي يعني شغله مواقف يعني
0: ظروف صعبه
1: والدك
0: تحكي للمرايه لحسين تحكي
1: يعني حكي باوقات الفخر والزهو
0: صدق ولا
1: يعني افخر بنفسي
0: زين ساعة تقريبا، ساعة إلى عشر دقائق.
1: إحنا صار لنا ساعة هسه. لا يا الله.
0: حسيت بالوقت؟
1: لا والله ما حسيت.
0: شنو رأيك بالبرنامج؟
1: الفكرة حلوة وتكاد تكون ما مطروقة، ويعني استمتعت بيها رغم أنه كمر شخصية.
0: توترت؟
1: لا ما توتر، لأنه إحنا كبار وعبرنا مرحلة التوتر.
0: مقتنع أنت مصطفى؟
1: سلمتك بيد الله.
0: طبعا هو عند زين، ليش ما تغني لي هي احلى؟
1: ما
0: تطلع من قلبك الدعوه.
1: ما اعرف اغني
0: هسه هاي يعني نختم. من تغني لنا؟
1: لا
0: ما نستاهل.
1: لا مو موضوع ما تستاهل. بس شوفي اني اصلا كنت قارئ قران
0: زين،
1: يعني جود ومسابقات وشغلات هاي، بس سوء العاقبه تغيرت الوضعية. فإذا يدري بي أبوي وغني
0: تحياتنا للوالد. وأنا جدا فرحانة لوجودك ويانا، خينا جو استمتعنا وعشنا مع أحسن ابن خليل اللي احنا ما نعرفه والناس اللي ما تعرفه. تقلت نوعا ما مكانتك والشعر وغيره وغيره، والوعي اللي يوصل للإنسان يخليه ياخذ الغير زاوية ربما هي حتى مو زاويته أو مو صح. نفسيته.
1: أنا مرات يقولوا لي حسين أنت شاعر، صفحتك ما يصير المفروض بيها تحشيش. أقول لهم أنا ما مسوي صفحة لأنه أنا شاعر، أنا مسوي صفحة لأنه حسين خليل. هيك يعني. ف
0: أنا جدا فرحانة لوجودك يا حسين بالخير. هاي أحلى صورة.
1: يا رب تكون الحلقة راح أخذها.
0: هنا إلك، هاي إلك الصور. زين استمتعنا وشكرا لعلي محسن، لكل الناس أقاربك، رسائل، تليفونات مسكتت، اللي كانوا يسمعونا مستمتعين ويانا، وأكيد إن شرف وجودك ويانا بإيموجي.
1: الشرف. ويا رب تكون الحلقة والمواضيع اللي طرحناها شوية فكاهية تغير جو، وأكيد مو كل المواقف اللي سولفناها هي حقيقية.
0: كثير لا والله كلها حقيقية. لا والله كلها حقيقية. أم سجاد عيني ديربالش علي.
1: الرد اللي تمه تجي مو كلها حقيقية.
0: أم سجاد ديربالش علي. شكرا لك يا حسين بن خليل. شكرا لكل الناس اللي كانت ويانا تسمعنا مستمتعة بإمواجي وهذه الحلقة، وضيفنا الشاعر الحسين بن خليل، شاعر حلي، وكنا وياكم بهاي الحلقة. أنا سمر بالإعداد والتقديم بالإخراج، وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني. قلت لي شيء الختام أغنية يهديها الحسين بن خليل لكل أصدقاء وناس اللي وقفوا ويا هذه الوقفة الحلوة. تحياتنا لكم علي محسن وغيره اللي ساندنا وانطانا هالمواقف، ونلتقيكم بإيموجي آخر وحلقة جديدة وضيف جديد. كونوا ويانا على الموعد السبت الجاي. باي باي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات النباتات الطبية والنواتج الطبيعية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 50، مسائي، المعدل 50، مهني صباحي، المعدل 52، مهني مسائي، المعدل 52. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الزراعة، الصناعية، اختصاص مكننة زراعية وصناعات غذائية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كليات تقنيات الإنتاج الحيواني. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 50، مسائي بمعدل 50، مهني صباحي بمعدل 52، مهني مسائي المعدل 52. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الزراعة، الصناعية، اختصاصي مكننة زراعية وصناعات غذائية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصة الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
0: مكانك، إذاعتك، جوك، اللي تعرفه. المستقبل FM الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل.

0: في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم اللغة الإنجليزية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي. معهد إعداد المعلمين، قسم اللغة الإنجليزية. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت التواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم العلوم التربوية والنفسية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، اختصاصي، خدمة اجتماعية وإرشاد اجتماعي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: من بابل العريقة، من بابل العريقة، نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 50، مسائي بمعدل 50. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: المستقبل FM إذاعة وأكثر.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM. Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: عجبني الغرام اللي شفتاني كل روحي لي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

خرجت الستارة الآن. وحي الحاضرون أم كلثوم. واستعدت الفرقة الموسيقية. وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

دي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.